يستوي صبوبك فإن دست الصبوب من تمام الصلاة فاستقيم واعتدل وأن رزقا لربتك صاف لصف يوم كوسوم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على سيدنا لا إله إلا هو القيوم الصمد لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله لا إله إلا اللهم صل على محمد الحمد لله.

0: الله أكبر الله. الله أكبر كبير من أيك السر وسلم الله أكبر رسول الله لا إله إلا الله من الشريف الميت ولا يقول رسول الله قال رب قضى ولي أسلم وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فاته بسم الله الرحمن الرحيم خير إلى رب العالمين من الشاكرين من الأحياء من الأموات يا رب لك الحمد
1: Satu.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف.